0: قتيل حيزلكم زغرب زينا قابس مرأي ناو قبلكم
1: بزوبا ما كلا بزحلفنا ينزلنات عمتاتها بحرشاو المعات زمسكن سرح كمت عمه وكيل كفل حرشان مريتن أتو أسرات هاي لحبيرهم من جتات ماين موحاس بسمانين أربعتن عادتات ميتن عسران شدشتن عيلاتات كمت قاعتا استفلا لي عغن زلو حمسان تشعاتن معرغ ماي أغاني كمت وادد كلتا ميتن تشعاتن معدة لماي نوطاتات كمت سرحا كلتا ميتن عسران كلتن كيلومتر شان بوكوتات ماي كمت زرق حيقالي زوم نيل معتها بتعسا بزمل كاترما كابا كلتا كان عصرت تشعتن أبديقاتات عصاتات كزراء كمتجمرة زاقيت عصرت حدا محبرات مسريتن عصا قفيفن أبداقاتات يوردا كمزلوة أبي حمبرتي تركب محبر دما بهاجر درجة قداميتي بمخان نشلمات كمسبقات حبيرون أبي لمعات أحملتي نسترعي عبيت كبره كلو دما أتو عصرات أبي شهن تشعت ميتن تسعان شومونتن كابي أربعة ميتن سلسان هكتار سلسان شعتن شهن شدوشة ميتن كنتال إطوت كمتحافسة أبي قلتا شهن عصران حمو شن دما متنزل معه نبي أحد الشحن 310 هكتار كب كبل نكله لعلي 209 شح كونتال إتوت كم ترقبة عبرهم عبر فلمانات النت بزحنا يزأبا كبتي أستاذ كل تشح زنبرة عبز أوان نبي شد شح كبيل مهلا وبمتقاس بزم سرت مهرت أبا عمتاوي كاب كل مليون نبي 9 مليون لتر كب كم زبالة قريتهم عبر نتفتات مع كاب ماين حمدن 409 شحن شد شميتن 20 كيلومتر زالاب أمني 30 شحن 641 كيلومتر زالا بحمد 10 شحن 378 كيلومتر قناتا وزالا 3153 كيلومتر مدبا وزالا كمون لعلي 166 شح متر كوب كتري كم تسرح بمحبر قصري ديقاتاتن راياتاتن ون كاب 50 كلتن ناب 133 كم زعابي أفليتون أب موداتا أتو أسرات زبا ماكل بماكل أي قمقام عمتاوي كاب 400 كساب 600 ملليمتر زناب كم زركب بمتقاس ابزوان زي كابتك حرس قل لعلي 36 شح هكتار اتي 91 يحرس كم زلو ارديوم محبر وهبت أقلقلت توريزم إيرترا أبي كتما أسمران زنت فوان أنت تكالات بعصر تغلت أقنبوت أب دحنة مقبيزة تكورا أستمر وديبوم أبو أمبر محبر أتو سلمون قرمايا أبز اسم عقل وان أنت تكالات وهبت أقلقلت بحفشة وان أنت هوتيلات أبي أتمقبن مستند ما بفلاي كينو مغسب أب دحنة زدال ومقبن تعن حبرة سبن كتكور خمس قبا قليزوم أب دي أستمرو أبالات جنافر منيستر تاتحرشان تعنان أب دحنة مقبي بغنو دما سقا تسابان وزيه تسابان كمون مهرت عسا أحملتن فرطاتن زتاكورة بسليستساني مبرهن مياو مخرن هيوام

بدرجة عالم 400 ويتم حلالف تحمامات بسنك زي وحس مكبي كم زغسات عمتاوي بسنكو كابز حاموش 300 مليون سبات دما 300 ويتم تحت حاموش عمت هزانات زركابوهم 420 شح بسنكي استبكال مكبي كم زموتو تقاليتهم اتمو يا ويانا سعبهم وان انت تكالات مكبي نمعك ابزت كامولونا ودي بقبوك تكامولو زحق زحابريتا بزرزر تحر مكلاز تهواسيان كسعبو زخلو بكالان نمو قادو كبرزلو تنقاقن زملكت سلفت أتاو مردات أغريبهم على في جنفر فقط سرحن مقوزة أرتك على التوريزم زبا ما كل أتو تقليد قبرة لولدما نأكد سنت نايت أستمرو بمتكاس وأن انت تقالات عبالتاو نتفتاتهم بقبوك تكملو تلابيهم تمهارو بيت مردي حرشان تكنيكن حقاز أف حقز اللوم أفلت أوب معباي كاب قبناتن بدلاتن كوغد أبو أزازي بوليس دوبا عن سبا كولينيل لبسو تسوى ميكايل بشمون تقنبوت أبزهابو ماستمهرو تأويعون بدرجة زوبا أبزحالف عمد استفدس أما قبناتن بدلاتن مسناي سباون واتاون كساراتاتو بزرزر زغربة كولينيل لبسو قبناتن بدلاتن أبزحات درجة نمورد أب مبرق نقحات زتاكور أستمهروتات تبوغو تسيتير كابو خمز اللو بمقلات مهارو تزتطان سلامن حبرة سبوم نمحلاو مريح تراكت ساواتو التحساسي بوم حلا في مكل خال قبن ميجر كبروم نقداب وقنو زوازحو قبنات عب كل عدم من اسيات سلزفت سامو من اسيات انتو مهارون كاب قبن ريحهم عب تمهرتهم بمتوكار بروه متايهم كوحسو تلابيهم تمهارو بوقنو زتو عبو ما استمهرو عبالتاو نتفتاتم وقداسي سلزخونا قدزال نتكهلوه تلابيهم بغال وقن عزازي مدبر بوليس نوزو حقاز عطو نقاس تخستن حلا في مكل خال قبن عطهبت مريم نقاشن كاب ورح لكاتيت كساب ورح قنبوت عب من محدارات كبابي حاششاي شبق بادوب أشرا أونجلي عرفاكاي عداري عد عمرن كتما حقازن بوليساوي أستمهروتات كم زهابو وكيل إرينا حابيروم عب تمساسالي زعبا تمهارو عب لتاو من قصغاساتهم حقتات ترافيك كخبرو أزازي بوليس ترافيك زوبا ماكل ميجر هاب تقابرو بعصر تحال قنبوت عب كتما أسمرا مستمهارو مباتان ماكلين درجة بيتمرت موديل عبز كبار ركب تاويعهم عب تدقع من تتزرقى بتمهارو عبز الرشلل تنتن تحسد حقن عطاو كيرو زرزراو حبري تازهابة ميجر هابتا حق زي مفلات كاب تحطات النت سلزي يدحن تمهارو نفسهم كاب حدقاتاتن صعبيناتو النمدحن افلتهم عب حقن ملكتاتن ترافيك كابيو تلابيهم تدريب كامخاد عبز المات بزي مبرحتي منبرح كل التسابن لعليون توضح كامزوارن كالين بمرحت مشكلة تازر عب ماكل ترقى علالن كعصو متسواتن كمون زيبران سيمافورون بقبو زي متقام دما بأقار زطار تحسات كم زغانوان عبرهم فيليب نسنه جابانن ابزور حزي سغطمو اب ملوات وتهدراون واتن تكنولوجين زتا كوراس ممه كاب فيلماس متعمت كم استكبر حبيرن دراون تكبارتي كلتاوي وتهدراوي سممه ان مقلدا فتحجز حبراوي تحيل عمام اقيمن مهلاون افريتنا لو جابان عصر تزات عامتات اب سدد اطوار اصنيع توز صنحت اجدا اب زحلفه ورحميازيا كم زل على التوز فلت كوينو زسكم تزين توسخي وتهدراوي سممعات بايتا زتا تحمخانو تغليزوم زي كم زيلون كلو اتسم معنى زادت ازوبا اسيا باسيفيك بالو تاكت قالوا كم زغل تنتانتيك امو تصنح مالوم جابانن فيليبينسن حبراوي وتهدراو لممد كم اون زادتاون لوجيستيكاون ملهوات ككايدا زغلن وعل اب فيلم ورحين كلتشن اسران شدشتن كم تفرارما ضبصبات يردوم روسيا ن تشاينا نزر كبن هاجرات نزي جابان وتهدراو عقمان ممعبال مس مشارختات قبرو زلا منقسقاسات كقاوما صنحنا لوام جيزياويت بريزيدنت فنزويلا ديلاسي رودريغس هاجرا تحت محدار امريكا كتودق كمتخل نسقاو حزلو صنصنتا نسيقاتوم اب فلما كلتشان اسران شدشتن اب فنزويلا وتهدراو سرحيت بمكياد ان بريزيدنت نيكولاس مادورو اب تحت قيدي زاتوت امريكا مسجزي كم كفله هاجر كتم محدرا كم اتخلي كمتات حيال وغنات صنيحوم يقولن برمنكس فنزويلا نولاونتن غزاتاو حادنتن هاجرو احليفو كم زيه بمتقاس مس امريكا كينو قطب وان ديبلوماسياون متحققاز خير زمدنا كم زيهلو عانا تزيرام ابزوان زي مسرح مشهتان دادي فنزويلا دارقا بمولوب من قد امريكا يفتصم كم زوليم تزبصابات زردوم امريكا بلع الفنزويلا سكايرتو وتهدر او سرحيد بغندو تزقاتات ندادي نمكو تزارز عالم مخانو نايقربات عزب دي حبروم
هزباوی تر ریپابلیک چینان تاجیکستانن اب عصرت از لاتات که تحقق جزاز خیلن سم معده فراری من ات سم معک اب عصرت حدکس و عصرت روحت جنبوت اب چینا عدد کفت امزغنه پریزیدنت تاجیکستان ایمو مالی رحمون مس پریزیدنت شی جین پینگ اب زکای رو زر روی تختیمون کلتین هگرات اب نگری وفری عدنا هنسا تمرتن سب سر حبل حن اب زر کبوم مدهت و حبار کسر حموقانن اب لیت انالوام بزیکازی اب مرای زدتا کم حقا قزاب مدقاس شبران مكلاس حبارا وطعران كمز حيلا عردين تقوارتي سم معاد كابز مدزعامت كمز جمر مرحتي كلتين هاقرات حبيرو مالوم

مساكم زلكم موسي كتسيلة بزي قطامي كنا ناتنة بعل مقع ناب مبل ثلاثة حموشن بعل ناتنة تبقى عنا دابلكو تمالول صناعتنا وحسنا بزبل تيما بخبز بلا معروق بعل ناتنة تابعلنا نزي معروق بعل كنبعل زتواساكم أكلت بسم راديو دهاي إرتراوان شتوت كارتن كبابي أن نمسكن مقع روحس بعلنا تنتي قبرلنا تخاتها تالي مدب حيزلكم زغرب ناس النزم الكتن كالي المدب كغربالكم مسايت صنحو

انكو عبتحنا نممسا نمعقابان هزبي ارترا ما نمسا بفطر ودا قدام كحلفو بزيكل مسجد دلات حليفو زمسا انزعقابان كبرت بعلنا

بزي فتحوي أهجراون علماوين دبلوماسيوي تنطلو أقداتاتن ناي معكن زينا عالم تسلمن ميديان بسلاماوي سلفي وديبكا هجراو بعلاتكا بمرما هجراو سبورتن دقفن بمقبار منقست خاز حتى تكا قبوات بمملا هزباو دبلوماسيوي بمقبار زتاقالسكا أول ساعتنا برهزبي إرتلا مقع فرق أرسخا أرايكا

كبري نتموال نسنتمن نخبرخو زخفلكم عبوتاتن عياتاتن فرص عرقم عقود كويني مو يوهانا نبلكم.

كبري ندك نستيو إرترا عوشتنا وصعين هاقرانو نتكنا عاصنعخن زتقالسكن يوهانا رعس بعالنات النت

Manes Msahi Wala Shtokhuri. قدم سمويات قدم حبيتي حبت نوبحات حبت عمنتي مخادف ضحي وسنا وسد كم دفتر قوخز قميت كدخل بنحن وقحتا كم ترزاحي بدل الأخو كتنبر مساي عبقر يقو كم انتواني كحم

جقا نخي تبل ناي فراهي وتبري هو كسمعكم ناي مود داتا باخ كون تسبا جبر دحان كنيو